على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،

كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأزدي انشغال القاسم بنفسه فرصة وما إن رفع القاسم رأسه حتى ضربه بالسيف على

تحذرني يا لو وقع حملي يا ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني يا انا ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا مال ولا مال ولا مال ولا مال يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال.